0: سلمان النواتي.
1: I'm سلمان النواتي.
0: بستمد إلهامي من حياتي اليومية، من كم الأحداث والمواقف اللي بتعرض لها.
1: I draw my inspiration from my daily life, from the number of events and situations I'm exposed to.
0: تفاصيل تتمحور.
1: All my ideas starts with things and details that revolve around my personal life.
0: ومشاريع الفنية بتكون ترجمة وتجسيد هاي الأفكار.
1: And my artistic projects are translation and kind of embodiment of ideas that relate in one way or the other to my personal beliefs, experiences and relationships that surrounds me.

0: أكتر إشي ملهم في الدنيا بالنسبة إلي الشارع. بحب الشارع، بحب أكون بدون ما أقرر أنه أنا بدي أعمل وجود الشارع ومراقبة حركات الناس والألوان
1: والألوان
0: فكرت فيها من قبل.